0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر

0: الله أكبر. سبحان ربك. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد كثيرا طيبا مباركا فيه.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: けのなんかって感じがするんですけど、まあ、なんか、嫌いで気づいたんで、
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه.استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسعكرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالهوجهك وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وحقهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار الجحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ولوالدينا ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمينربنا ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله الرحمن الرحيم أنبنكن دس دس كمي يا الله أنبنكن دس إبو باب كمي يا الله أنبنكن دس إبو dan باب مرتي كمي anak-anak kami ahli keluarga kami dan seluruh jemaah di sini ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim engkau berkatilah umur kami ya Allah engkau panjangkan umur kami ya Allah mudah-mudahan kami sempat kami dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun depan dan tahun-tahun seterusnya ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim engkau matikan kami dalam keadaan beriman.Kepadamu ya Allah jauhkan kami dari kematian seul khatimah ya Allah ya Rahman ya Rahim engkau jadikan keluarga kami keluarga yang bahagia dunia akhirat ya Allah jauhkan kami dari persengketa dan pergaduhan engkau jadikan anak-anak kami anak-anak yang bijak anak-anak yang pintar anak-anak yang saleh dan salehah buat yang telah meninggal dunia Allah kau ampunkan dosa-dosa mereka ya Allah kau terimalah taubat mereka jadikan kubur mereka menjadi taman-taman syurga buat mereka ya Allah Rabbana Rabbana Rabbanaآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين الله منا ومنكم
2: Minna wa minkum taqabbal ya karim. Syukur alhamdulillah rakan pendengar dengan bacaan doa yang telah disampaikan oleh Ustaz Azri Abdul Rajid yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi maka berakhirlah solat Jumaat untuk hari ini 4 September 2026. Rakan pendengar yang saya hormati, bersempena dengan bulan wakaf peringkat negeri Sabah edisi ke-4 September ini, kesedaran berwakaf perlu terus digilap. Pintu wakaf kini dibuka seluas-luasnya, sama ada melalui aset tanah wahupun menerusi elemen wakaf tunai, agar setiap lapisan masyarakat berpeluang meraih pahala jariah yang dijanjikan. Mari kita mengambil pengajaran daripada perkara, daripada khutbah sebentar tadi. Pertama, gandakan bekalan akhirat kita dengan merebut ganjaran pahala pencen melalui amalan berwakaf. Kedua, pastikan amalan berwakaf dilakukan menerusi saluran rasmi MUIS supaya pengurusan harta ummah sentiasa terpelihara dari sudut undang-undang dan juga hukum syarak. Akhir sekali, mari kita doakan agar kesedaran berwakaf dalam kalangan umat Islam di Sabah terus membara demi merealisasikan aspirasi Sabah sebagai negeri mesra wakaf menjelang tahun 2030. Wallahu a'lam. Rakan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu sekian saja siaran langsung solat fardu Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau untuk hari ini. Bersama dengan rakan setugas dari bahagian teknikal Keningau FM, Encik Syarif Syaril, Encik Airul Alfian dan saya sendiri Syukri Mahmud mengucapkan assalamualaikum dan balik semula ke konti bersama rakan penyampai Keningau FM, silakan DJ Iza.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.